كل الشباب اللي بتسمع الفرقة بتسمع الفرقة بتسمع الفرقة قبل سلالة البيج اسمار درايف انت اخوان بريك فشو اكينج دي ميوزيك برينتون براون زينغا لاو ياوي مايلو كوماني الدليل غاتو افريكا برا ريتينغ هيك عشان كده بسانو ذا بيج اسمار درايف انت اخوان بريك فشو فريد مثلا شباب بتسمع شباب ما بيدي ام بي الروبون Kwadika basalwa sele mo sele mo ke sona sa 2026 re tenge jalo ka gile ga o tsepisa jalo ka le la bohlano le letsatsi la o katela la bekena le nanong lena la atakwa breakfast the biggest about the drive tsua e sele yona nako vuka ba re wakey nako ya rudi ga e mogotsi wa ka se fihlile ha utlwa mantswana wa tseba jwang ka pa jwa go tshwantsu di ga yo tshwantsu itukise di thotsa o di tsamaya hantle ke la bohlano ka jeno e sale ge kala bekena ka mafolofolo ha re katelle fela jalo re katelle ka mafolofolo matibunga ga swa FM 87.7 of Jalo 106.6 megahertz. Gala boya golo hlewe na amantse wa mofikele moifo. Mosebetsi mo tle jalo ka mesa le mesa ba ne ba le gedi yo ngorenga ba hlano. O tlhelo renga botshelela ba sebeditse.